0: راديو البيجيس. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو البيجيس.
1: Yeah. Hey, tu sais quoi, des fois, il faut se la jouer.